يا أسكر ويروح. أنا غابت الموتى على الشحدون إليه ما وجدوا قديراً.

صحراء وبلادا كثيرة وقلنا يا ذكريات كوني جميلة فلم تكن قلنا للشبابيك لا تشرح العصافير كانت القصائد كانت البيوت شريحة مدينة تفتش عن نفسها